وبلالا محمد وعلى علي وصفي وسلم تسليما ما جوغ لغي السرين توبا تساق غرم كي بارك شيخ مصطفى كي بارك شيخ مصطفى ما جوغ سرين بار ما جوغ لغي السرين توبا تساق غرم كي بارك شيخ مصطفى ما كيك سرين بار ci katanu yalla ak ñol makka ñako dal lay tambule ci mbirum si di la min bara moy turondo khairu khalqillah sayyiduna salallahi lazi abda serign bara moy turondo khairu khalqillah sayyiduna salallahi lazi abda serign bara katan ko ñol makka laya la fabi ni mel jaglel serigne bara katam nga ñol makama ci daram yamu am laya la fabi ni mel jaglel serigne bara mo fanya fa tabam bur yalla dem baras di soppi atay mom sidi la min bara mo fanya fa tampam bur yalla dem baras di soppi atay mom sidi la min bara ja si do

0: الله
1: أكبر
0: الله
1: أكبر
0: الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين فتلك أجر قاسية وجوه يومئذ خاشعة حامية ناشية تصلى نارا حامية تسقي من أي نارية ليس له طعام إلا من ظالمه واسم غير عظيم وجوه يومئذ ناشية بسيارة عاطية في جنة حانية لا تدخل فيها لاقية يا يوم جاية ما أصاب من خلق وأكبر موتى وأن لا يكون قوت وسابه قدوسا وفلا يسرين إلي كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وللجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف شطحت وسكن النار كمحتك لا تعلم شيئا إلا من تولى وعصوا الله وأصحاب الأخبار إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله يا الله في الحمد
1: هبنا
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر

المقدمة وادخل سرورا عليه السلام عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا.

يقول عبد الله وهو آمد خديم من سمعته محمد يقول عبد الله وهو آمد خديم من سمعته محمد بسم الله.

محمد وسيلتي وجنتي عن الأعادي والأسى وجنتي وعلي وسابئ الأبرار في الآل والمآلي بتكرار عاذ وقفي خدمة تقر عين النبي بها كما تبر نويت من سلام خدمة تسر مصفعا بي كفيت ما أسر خضرمت من رب البرايا قدما لمن بجائه كفاني سلما أحمده على الخروج من درر وكل سوء وأناء وقرر أشكره شكرا يجور صيدا بسر ولا يجر نوي كيدا عمدا وشكرا.

لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك راجي بين يديك مسليا مسلما على أكرم الخلق لبيك.

بأن نصلي على سيدنا من البرية على محمد وأن نسلم على يا باقيا أبقيت سرمدا على فسرمدا سلي وسلم يا كريم أني عليه ولت قدلي ما أرام سلي عليه في جميع الآل ما سلام واستجب سؤالي سلي عليه في جميع السحب مع سلام ولتوضح له بي واغفر لكل مؤمن ومؤمنة مغفرة لكل خير مؤمنة واغفر لكل مسلم ومسلمة مغفرة تعزمه من صلما واغفر لكل محسن ومحسنا مغفرة لهم تقود العسنا يا الله صل أبدا وسلم على النبي سبقه قد علما سيدنا محمد والآل والسحب في الآل وفي المعاني يا من بيستعاص خير الأنبياء من لين القب سر الأقبياء سل بتسليم على النبي والآل والسحب والسنة.

يا امرا خير الورى بالازبل كما سمته بها والعصبل صل عليه ولتسلم كل

0: وخير منزل حباب بسملا.
1: سل بتسليم على من فاخ في خلقه وقلقه اتفاقا. سيدنا محمد والآل وسهبي في الآل والمال كما بك استهاسا.

وآله ومطر صحابة وانصر علينا بركات البسملة والتخدنا عن قسوة بعسبلة.

وصل سرمدا عليه بالسلام كما إليه قلت أفضل الكلام ولتكفنا بألف التعوذ ما يستعاذ منه يا معوذ.

إلى نطا بالألف بخير إسيان والنوير معلفي وهب لنا بالله لطفا آجلا مع البسارات.

بالالف المخفي نيل المقامات المرابطي فصل سرمدا بتسليم بلا نهاية على نبي قبلا سيدنا محمد والآل وسعد أمي واستجر سؤالي بحرمة الأزبلة المنيها صل على من جاء بسرية سيدنا محمد وسلم والآل وسعد وكل مسلمي ولتغنني عن التوصاتي يا واحدا في وصفه وصاتي وفي فعاله وجد بإذنه لي من دري وكل واسمة بحرمة البسملة المباركة يا من له الخلق بلا مفارقة صل وسلم سرمدا يا الله.

البركه بخير مسرك وخير مسرك ولتغمني بها قصاء الحاتي ولتكفي خيرا.

يا عليا عن ولد ووالدي أسيب لخيري جهتي سيطانا وليرور في وطني أوطانا بحرمة الألف في تاوسي قلت لي العزمة يا محوسي بحرمة العين تجاوز أبدا عمن يلوس بي عيث أبدا بحرمة الواو إلا يوجها ما رمت منك كرما متجها بحرمة صالي أسيل كل من

0: لك ولي ليل باخيا بطريقة ولي هب بالهاء أنفع عباد ولي أدن خير رسوخ والصبار وامنح بحق الميم كل من لعين من قد نحوي ولتكن لي ولتهين وترد بحق نوني كل من مرات لخير ما يدرني عيس وراد وعصبنا كل سيطان مريد بألف سيطان لا نحوي يريد
1: ولك خير الليل عيس الرام درا ولا تنله مني المرام وبسخاوة ترد سيطانا لخير ما ملكته أوطانا يسوقه محيزا مني العفيس.

الشيطان أسف مكره لإسبه يا من يديم سكره بنونه إرددنا للنار جميع ما سمن كيد وكن لي يا سمي بألف الرجيم أشهد الرا يا هبي له وساس سرا بلا به اللول ملام تصرفي والتكفنيه وفادي حرفي برائه رد له ما قصدا في من الضرر عيث رصدا بجيمه أجسن أن يميل

0: يا حبنا صلي وسلم سرمدا على نبي سيد كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد وبارك يا واعدا في الملك لم يصارك
1: وجي سيتان والمقايدة لقيل النووي لا تسغلي قايدة ولتكفني مفسدة وعصدا ولا تسغلي فاسدا أو مفسدا وليكن في العركات سرمدا وسكناتي وحياتي أحمدا وأيس اللحين من جنابي يا من له سكري ساءت نابي ولتكني ما سأني بالعصبلة وليكن مبصرا بالبسملة وليهب بالباي أحسن بقى أجوبة لكل ندب سبقى وليهب سي سرا عصما يا مغنيا عن كل من تعصما وليهب بالميم ما هو ما صدر مني من الذي يودي للقدر وليهب يا ربي إكرام الأعد بألف الله كريم الملتا
2: وليهب العامين هب لطفين منك جميلين ما عن صرفين وليهب الهي هيبة الجميل يا من لما لم تر دليل

ولحب لامه لسانا صدق وقدلي أبدا عسانا ولحب الرائي ردوان يدوم من خير سخط وعناء يا خديم ولحب العائي عفسا بارئا يا من ببابه عطيت دارها ولحب الميم ملكا عاجلا بلا إساب ثم ملكا جلا ومدلي

0: نوراً يستو ومنك نبأً برداً لا يقتو وليا بألف الرهيم إكرام سله بوس تهريم وليهب لسان ستر ورضا بلا من ورائي وخل الخرطا وليهب بهائه هباء مخن يولي من يستباء وليهب بيائه يسرا بلا مسر وكل يذكرا واخبرا وليهب بميمه ما هو الخيوب جميعا طيا وحلما بالخيوب
1: يا ربنا صل وسلم سرمدا على النبي والرسول أمضى وآله وسابه والأنبياء والمرسلين ولتكن لي ربيا
0: واجهل بحق وجهك الكريم يا واهب العزمة والتكريم.

سيدنا محمد من رسما وآله وصحبه ووجهه يا من له في سرمدا توجهه وآله وصحبه ووجهه يا من له في سرمدا توجهه كل عدو لسوى جنابي يا من له أنبي زائد نابي وانصر علي بركات دون ضر ولسواي كف كل ما يدور يا صارفا

وجل كتابة كالأعمال سالحات لخدا مالي واجهل لوجهك الكريم خطي بركة للسيسات مطي وجل بجاه المصطفى حروفي من عسم البرور والمحروف واجهل به نسمي فوق الصوم وخيره من مانحات اللوم وخلد التبصير وطامينا لي أبدا محرضا أمينا يا ربنا

يا قافر سلبي وواهب ارتخاء صل بتسليمك ربا حمدا على الذي سميته بأحمد ولا علي والسعب وكل مستقيم يا من به أدى صراط المستقيم وسل يا ربا له محامد على معاصم ثم أحامد وآله وسهبه الهدود يا كافي الإسراك والتبديل وسلما عليه واجحل النظام باب رضا ما أيادك العزام صل وسلما يا حميد على الذي

آي وصليا فرضا له توحيد على الذي سماته أحيد وآله مع سعاد المعتدين يا من به لي وهبت خير دين وسلما عليه يا كريم وقد إلي كل ما أرام صل وسلما يا رصيد على الذي مني على الذي به بلا ترسيد وهو الذي سميته وحيد.

صلي وسلم واهب السماء على معاصم سمه معي وآله وسهبه الكمات صالحين الكرمال حمات وسلم.

سيرو واللالي وسب الذين بعثروا صلي على العاقب وطاها ما صلاتك وستجاها وآله وسهب الأجلة يا من به أريتني أدلة صلي على خير الورى ياسينا ما صلاتك وستعصينا وآله وسهب الأيما يا من يستعصي لخير خم وزليا وسلما يا قاهر على مواسم ثم طاهر وآله وسحبه الرجال يا من عمى كل أن الحوجال صلي وسلم يا مقتدر يا من إلى مرضاته أقتدر على الذي سماته مطهر والله وسابي لسين محر وصليا مع سلام طيب على الذي سميته بطيب والله وسب سوي المناخب يا خير من نوجي بالتراقب صلي وسلم

لفعل الخير صل وسلم يا جميل يا من يفي من كل المامول على الذي سمعته رسول كما بي منك أتاني شول وآله وسبي والتجلي سانسمى أكبر رضا ينجيل صل وسلم يا ولي على الذي سمعته النبي وآله وسبي لقياسي يا من ينور بي خياسي صلي وسلم يا سنح ما على المصمى بالرسول رحمة وآله وسبي أخياري يا من عداني بلا أخياري صلي وسلم يا سلكرمي على نبي المصطفى المحترم والآلي والأصحاب أهل النور يا من حماني عن التسنير وصليا وسلما يا نافع يا من تفي من كل المنافع على الذي سميته بخيمي والآلي والأصحاب أهل السيم يا مالكا تهبده المجامع صل على ند سماه جامع والآلي والأصحاب أهل المجد وسلما يا مغنيا بالوجه يا من أرضاه ورضاه أكتفي.

وسلم علي في الجميع يا خير هاد في سمي. صل وسلم يا مميل الصف على الذي سماته مخفي وآله وصحبه المكرمين يا من بوجهك الكريم لا أمين. صل وسلم خير حاد رائم على رسول منك بالملاهم والعالي محسابي الأحباب يا مخليا به عن الأسباب. صل وسلم يا

0: يا حضار صل وسلم يا أنيس الآمين على الذي سميته بكامل وآله وصحبه ولي الأمل يسر ومن يقبل العمل صلي وسلم على الإكليل عبيبك المقدم الخليل وآله وصحبه الأزود ياسما من درر العسود صلي على ندب به تكسر عجر وبسر صالك المدسر يا من به أصلحت لي ما قد فزت أيضا مني حاسدا عزت وسلما علي في الآل الكرام والصعب يا من لي يجود بالمرام صلي وسلما يا مجمل على الذي صماته المصمل وآله والصعب المعسدين وفرعا بالنزم المخربين صلي وسلما يا إله على الذي سميت عبد الله
1: صلي وسلم.

صل وسلم يا إلهي على الذي ثميت عبد الله وآله واستعبي في كل حين وإنك جعلني سرور صالحين صل بتسليم العلي الله على المسمى بحبيب الله وآله واستعبي المفضلين وأبدا بي بسر المبجلين صل وسلم يا إلهي على المسمى بسفيه الله والآل والأصحاب يا سلب الري وعلني اذكر واذكر النصر صل وسلم يا إلهي على المسمى بالنجي الله والآل والأصحاب أرباب النوال وبي بسر النوم يا خير وال صل وسلم يا إلهي على المسمى بكليم الله وآله وسابي سوي الحمم يا من بخير توجه الهمم صل على خاتم كل الأنبياء وقاتم الرسل طرا ربيا وآله وصحبه وسلم يا من يوجه لخير ألما صل وسلم يا مقيتا يحيي على الذي سميته بمحيي وآله وصحبه أهل السبق يا محيا من سمته والتقي صل وسلم يا عفيس المنجي على الذي سميته بمنجي وآله وسعبي الأبدال يا معي الكسل والمتال صل على نب ثم أساكر مسلما يا من له المساكر وآله وسعبي سوي البرو يا من توكلت عليه في السرو صل على من اسمه مسكر يا ساكرا لديك حبدا يذكر وسلما عليه في لال الحسام وسعبي واذكر لديك سنزام صل على نب ثم الناصر يا من به إليه ناصر مسلما عليه في العالي العصام والسعبي ولتتقبل النظام صل وسلم يا نسير على الذي سماته منصور وآله والسعبي الأنصار يا آفس المدن والأمطار صل وسلم يا منيل الرحمة على المسمى بالنبي رحمة وآله والسعبي المعاجرين ولي هب كوني سرور الساكرين صل على نب أنا ارتجيبا مسلما وهو النبي طوبا ولالي والأصحابي بالتكرار يا وعيب الفلاء والأسرار صل على من اسمه وريس قبل عليكم أكسه عريز مسلما وآله وصحبه وضل بي على سواء الأحبي صل صلاة ما تسليم على الذي سمته محلوم وآله وصحبه وبلغا نسمي إليه خالصا ليبلغا يا من له الأيام والسهور صل على من اسمه سهير وسلما عليه في لال الكرام وسعدي يا من خيرك الترام يا باقيا

يا من له البساط وتمهيد صلي على من اسمه سهيد والآل والسهد صوي الوفاق وسلما وآمنا آفاخي يا من ملائكته سهود صلي على من اسمه مصعود وآله وسهده وسلما واسرح بقطر صدر من تحلما وآله وسهده وسلما واسرح بقطر صدر من تحلما إليك تبت توبة نصوحا واجحل لساني في رضا فسيحا يا من له الجمال وتبصير صلي على من اسمه بصير وآله وصحبه وسلم واجحل بجائه رضاك خلمي يا من إلي منك تاتي بسر صلي على من اسمه مبصر وآله وصحبه ما صرى وجل كلام به خير كلام يا من جرب من الله النزور صلي على من اسمه نسير وآله وسهده وسلم واجحل توالي فيه سرور حلما يا مانعا بي عداك ينصر صلي على ما ينس معه منصر وآله وسهده وسلم يا من حماني عاسفا أن أسلم يا من فادي به ينور صلي على بدر سماه نور والآل والسهد وسلم سرمرا يا من يوجه لخير كمرا يا عاصما كل من استدراج صلي بتسليم على السراج وآله وسهده وبصر بشائه نسام خير البشر يا من يفي من كل رباه صلي على من اسمه مصباح والآل وسهد وسلم والتجد لي بكوني بسر كل من مجد يا من كتابه لستقاه دا صلي على هادم سماته دا والآل والسهد وسلم أبدا وبسرا بيمن تحبدا صلي بتسليمك يا قوي صلي على الذي سماته مهدي صلي بتسليمك يا قوي على الذي سماته مهدي وآله مع سياب بالخير وبصرا بالعصرة المبصرة يا من به كليتي تنور صلي على من اسمه منير وآله وصحبه وسلم واسرح بتالف صدور العلماء صلي وسلم يا مجيب الداعي على الذي سميته بالداعي وآله مع شعاب الكمل واسكر حقائدي واسكر حملي يا من به لم ينهني عدو صلي على

والمرام وصليا وسلما يا حي على كريم اسمه حفي والآل والسهب السبي سقائي ورقدي قلت ما رقاي يا من به لم ينهني حد صل على من اسمه عفو والآل والسهب سوي العناية يا من به لم تنهني جناية وسلم علي واقبل شكري والجميع عن جالبات المكري يا من به ينخاد لي مرضي صلح على من اسمه ولي مسلما علي بلال الكرام والسهد واهسم بسري من انشرام وسليا وسلما يا خوي على الذي سماته اكون خوي وسليا وسلما يا خوي على الذي سماته حق خوي والله وسلم سوي القتال يا عزيز كل من اللقطة أقطال يا من به ينهوني الطامين صلي على من اسمه أمين وسلما بالاسم وجه القلب كصفا يري القلوب دون حبي يا من به فارخني تخمين صل على من اسمه مامون والآل والأساب والتسلم وجه به فتح القلوب خلمي صل وسلم يا أريم على الذي سماته كريم والآل والأساب أهل صبري يا مغنيا عن ألم وصبري يا من به ينهو جهات الكرم صل على من اسمه مكرم وسلم علي في الجماعة ولي علي رضا.

قادني تمكين صل على من اسمه مكين وسلم علي في الآل وفي أصابي في الآل ثم ما يفي يا من به لم تنهني الفتون صل على من اسمه متين والآل والأصحاب بتسليمي والبركات قد لا تهليمي يا أكرم كونك لي يبين صل على من اسمه مبين والآل والأصحاب سوي صيانا مع سلام وكفني خيانا يا رافعا لديك يسكو الحمل صل على من اسمه مؤمل والآل والأصحاب سوي التورح مع سلام والتخلق خلد امره يا من الليل عاجو الوصول صل على من اسمه وصول وآله وسبي وسلم وبالتوالي فيه إلو والسلم يا من بي أول لنا وقوة صل على من اسمه صخوة وسلما في العالي وسبي مع وفي التوالي في المقامات الأجمع وسلما في العالي وسبي مع وفي التوالي في مقامات اجمع يا باقي لي تقود الرحمة صل بتسليم على سهرمة والآل وسحب سبي العطاء وكالكلي نبي.

صل على سلسله الفضل المطاع وآله وسابه وسلم وبأنر خلب الذي تحلم يا من يعيس كل مؤمن يتي صل بتسليم على هادي المتي وآله وسابه الإخوان وسغ الخير كل سي خطوان صل على خدم صدق والرحمة خدم صدق الرحمة بصرى وسلم يا مديم النهمة والآل والصابي وجه

0: أفضل توفيق وخير أكسين والآل والأصحاب وشالمتسي أفضل توفيق وخير حقسي صل على قوس وخيس وخياس وسلم يا من مها بالابتياس والآل وسهب سوي المنعافي وليكن يا خير مهت النافي صل على حدية الإله والعروة الوسقى سرات الله ونهمة الله وسلم سرمضى والآل وسهب وسايح مضى وقي جميع المسلمين يا حفيظ ومن يخبر فكرتي مع النفيس أوصي سلاميك لهب المقيم محمد وهو صراط المستقيم والآل والسهد وقل الإزمى كليتي يا من كفاني سلمى
1: صلي وسلمنا يا إلهي على الذي سميت سجر الله والآل والسهد سوي المساكر يا من كفاني مكر كل ماكر صلي وسلم على

سلمي وصلي وسلم يا إلهي على الذي سميت اسم الله والآل وسوي رضواني يا مغنيا أغنى عن الأدوان يا خير من ناجى ومن يراقب صلي على نجم منير شاقب وعلي وسبيما سلام للجنى وللجنان ليهب خير الكرام وآله وسهده ما سلام وللجنان ليهب خير الكلام لوجه الكريم هب لي للجنان سكرك بالقرآن طيب الجنان وصليا على الذي آس اتباع المصطفى والمنتقى والمتبى وسلما والآل والصحابة وبسقاء أخجل ساب وبيبصر كل حامل وسن من بي يريد من تحالى أمسن وبكتابة رب الربي.

اهد مريدا يطلب الإنارة يا من يقود لي ما أختار صل على من اسمه المختار وصل من في آله وسحبه فقد يجل من منير اللحب يا من به يجوني سني صل على نور هو الأمي والآل والسحب سوي الأهود ما صلى من

سلع المصطفي وآله وسبيه كما مها به أساس الجمال فمها صل وسلم يا رفيه على الذي سماته سفيه والآل والأساب وجه الكل عبادة لك بخير كل وسلم.

0: وهو المصلح صادق صدق صلاة تصلح.
1: صلي على الصالح وهو المصلح صادق صدق صلاة تصلح. صلي على الفالح وهو المصلح صادق صدق صلاة تصلح. مع سلامك وجميل آل وسعدي في الحال والمعاني يا قائد لي مخجل التصدخ. صلي وسلم على المصدخ وآله وسابه يا من يقف كففت ألسنة هدايا والأقف. صلي وسلم يا إله العالمين على نبي سيد كل المرسلين والآل وسهب وهب لي سكرا يا من كفاني العدا والمكرا يا من يباهي بالكرام المرتقين. صلي على

صلي وطلب تسليم على ياسين يا باخيا لقدري تعزينا صلي بتسليم على ياسين وآله وسهبه وقدري عجائب الباخي رد الوجلي صلي على من خاد لي آلينا الخائد القر مهجلينا وسلما علي في العال وفي أصحابي يا من يسون عيفي صلي وسلما.

عامي مطحف بالبر على النبي خير الورى المبر وآله وسبيك معاصر بدرري ولي مسرتي.

فصيه وآله وصحبه وهب لي كوني حبيبا صالحين قبلي. صلح للناس والوكيل وصلما يا واهب التوكيل وآله وصحبه وفصبيا سكرا حكيما من قصار حبيا. صلي على من اسمه كفيل ومتوكل له تنفيل والآل وسهل مع صلامي وليكن بدينك الإسلام. صلي وسلم يا خير الرفيق على مخرب سماته السفيه والآل والأصحاب أهل الأدب. يا باقيا عزمتني من ودبي يا واهبا علما جلاد الجنة. صلي على نبي مقيم سنة وآله وصحبه مسلما يا من باهي بخيار الحلماء. صل بتسليم على المخبص المكتفي الكافي والروح القدس والآل والسهد صوي التعبد ياسفا كل جوان وكبدي. صل وسلم قائما بالقسط على إمام الرسل روح القسط وآله مع الجميع سهدي يا واسعا وسهدي بالرحب. صلي على البالغ روح الحق مع سلام قائد للحق والي وصحبي ومهجمي ما سألني فيك الكلي أنت السمي. صلي على المبالغ الموصول الواسل الصافي وسط تحصيلي وصلي من عليه في الآل الإنسان.

0: وفاضل وسلم في العالي وسح في العالي وفي المعالي صل وسلم يا فطاه على الذي سماته مفتاه
1: صل وسلم يا فتاه على الذي سماته مفتاه صل وسلم

المفضل صل على المختار خير معاصي يا خير من أرضي بالجناس والآل والأصحاب بتسليمي يا واهب التقريب والتكليم صل على المفتاح على مفتاح رحمة به مفتاح جنة مسيل البدي وصل من عليه في العالي الصراخ وسحبه يا من يباهي بي صراخ صل وصل خالق الأسمان على نبي علم الإيمان وآله وسهبي واسقلني بما تهيب والصحيح اجهلني يا من له أركم سايقيني على نبي علم اليقين صل وسلم بجميل آلي وسابه في الحال والمعاني صل مع تسليم سلميراتي على نبي دلائل الخيرات وآله وسهبه سوي الحمل واجحل به سال اسم أفضل حمل صل على مسعه للحسنات ما صلى من جانب للحسنات وآله وسهبه خير الأمم ولا توجه لجهات الخمم صل على نور جميع الميرات وعلم العلا مقيل المسرات وسلم عليه في الآلماء سهابه ولي منار خير المعا صل بتسليم على الصفوه عن جملة صلاة السنفوه وآله وسهبه ونوير صحفتي ولتتقبل صوري صل على سي سبخ والبراحة في كل خير صاحب الصفاها وآله وسهبه بالصلاة.

0: لم يفارق القدم صل على مرسل صاحب الخدم وسلم علي بالآل الكرام والسهد واقفني جوالب العرام يا ربنا صل على مخصوصي بالإسم والمجد على مخصوصي بصرخ العالي وسلم سرمدا بالآل والسد وكل يهمدا أسكى سلامي واحد الجسيل على نبي سيد الوسيل والآل والسد الذي نفاخ كما به لم يمن النفاخ صلاة من آمنني من خوفي على نبي المنتقى سيفي وآله وسهبه مع سلام كما أتى منه بأفضل الكرام على نبي صاحب الفضيلة صلاة من قاد له تفضيلة والآل وسلم تسليمي كما به لي كان بالتحليم صلاة من فيه أجل وأسعار على وسيلة صاحب الإسار مع سلام في جميل آلي والسبي في الآل والمال صل وسلم على المصمى بساهد الحجة يا من دمى وآله وسهده يا من جال قطي كخدمة الخيار فالجال صل وسلم باني الأوطان على النبي ساهد السلطان وآله وسهده يا من سلط كلا سبيلك الخويم فانسلط وصل وسلم يا مسيل الرضا على الرسول صاحب الرضا وآله وسهبه يا من أنار فاد كل مستقيم فاستنار صل على سلبية البديع أي صاحب الدرجة الرفيع مع سلام دائما في العالي وسهبه في العالي والمعاني
1: صل وسلم على سيتاجي يا من بفتى سرتاجي أي سايب المغفر والمهراجي والآلي

براق صل وسلم في جميع الآل وسعدي في الآل والمعالي وليكن بأفضل الحطايا يا من العيوب والخطايا وليكن بصدق والإخلاص.

بالانسرام صلي بتسليم على من دهيا بسائد الخاتم يا من دهيا وآله وسهبه يا من خلق لي خلق كل من هديت فانخلق على رسول صاحب البرهان صل وسلم بالصم الأصحاب من آله وسهبه وانصرني بمؤمنيك وبهم أسرني على النبي صاحب البيان صل وسلم بالصم الحيان من آله وسهبه وكني بلا مهاب والنبيل كلي صلي وسلم على فسيه بكل زاد منسل الفسيه وآله وسهبه ولي أل قلوب من لم يؤمن بكتل صلي على المقتار أذن خير مطهر الجنان يا سل خير وسلم علي بلال الإسام والسهب واشكر كرما هذا النظام على روف والرحيم الوسهي برب الإسلام من مع الأهي صلي وسلم بجميع الآل وسهبه في العال والمال صلي بتسليم على خير النهيم وسيد الكونين باسط النهيم وآله وسهبه ونهيم بلا أسر يا خير مبخ منهم صلي وسلم يا منيل البر على الذي سميت حين الخر وآله وسهبه وبالبرار جدي بلا عداوة ولا غرور صلي وسلم.

0: أمر كمثل الخلق صل على المختار سهد الخلق وسلما عليه في الآل وفي شابه في العال ثم ما يفي يا باخيا لي كان دون خمم خد صلاة لخطيب الأمم وسلما عليه في العالم شابه يا من رأي سمع صل بتسليم على عنس العرب ورافع رتب كاسف الكرب وآله وسبيه والتحدي هذا النظام حمد مخد سمدي صل بتسليم على سلفرج بدر التمام وكريم المخرج وآله مع سياب الكمد وارفع لوجهك الكريم حمد
1: يا ربنا صل وسلم سرمدا على النبي سلمسايا احمد يا ربنا صل وسلم ابدا على رسول وسرور ابدا يا ربنا صل وسلم كل حين على نبيك إمام صالحين يا ربنا صل وسلم في أبد على خليلك سراج من أبد يا ربنا صل وسلم سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وسبي واغفر لمن يقرأ النظام في كل زمن وهب له جملة ما تختار له لديك إنك المختار وهب له جملة ما تختار له لديك إنك المختار وهتم علي من سنوبي يا مالئا بجاه سنوبي وهب لمن يقرأه أو يكتب خير المنى خير المنى خير المنى يا من أتتني كتب وهب لمن أفسه أو حمل وهب لمن أفسه أو عسل بأي وجه بنبي أمل وهب لمن حفسه أو عسل بأي وجه بنبي أمل يا ربنا وجه صلاة بسلام لمن له وابتدل الكلام يا ربنا أوصل سلامي الخديم إلى الذي سرت له خير خديم يا ربنا خلق سلاميك لمن وهبت لي بجاهي خير أمن يا ربنا مد سلاميك بلا نهاية لمن صلاتي خبلا يا ربنا بسر خليلك حبيب بخدمتي وكل صالح لبيب آمين يا ربي بحق وجهك يا واعدا ليس يرى مصبك يا من لوجهك الكريم

أزمنة به كجيمي بلا من بعده باو فداد موجمة الوراء فارخني والباو بال

ترى خلب بدع ابنه داو أكرم بمن حاث دون الأقربين معا مخلوب برق وساك الحاء والباء وجهت وجهي

معه ألف قد عست عن جملتي ياتي بها داو لون سرافي عن حال يوم مبتخيا

الأرض منفردا وليس يدفع نور الله إطفاء ومن يريد كون ما يخفي ساعلن فليس يعلن ما يخفاه إبداء ومن يريد كون ما يخفيه ساعلن فليس يعلن ما يخفيه إبداء حمدي وسكري وردوان له أبدا بدي البديعة مني وهي سوداء يا من يؤملها فلتتئن نسرا إن القصيدة سوداء وخرار ولتدخلي ولتقل يا من تلا لقتي تبارك الله نعم الباء والراء وفي قصيدة راءة مكررة فليس في

محمد قائد في المكس مع السفر بالحفص ما فتنت للحسر سقلاو يا ربي يا من له مخلوبه وله مخلوب راحب وخبراء وخضراء لسكور سكوري وهب لي فوق مطلبتي يا من له ألف والميم والراء واسحب بأني راد عنك ملتمسا أن دام مني إليك الدهر إرضاء سكري وكليتي دنيا وآخرة للباء والراء نعم الراء والباء عبدا له وخديما كل أسمنة للتاع والحاء وهو الحاء والباء صلى علي بتسليم وسلمني من كل ما فيه داد بعده راء بلالي وصحبي حتى بصر الكرما بتعاتي مع باع بعده راء بي وفارقني أسواء واللعما كرا وبي

محمد أرسله الإله رحمة كل بكتاب الحكيم صلى عليه بسلامه الكريم إن تلاوة

هو الرسول بان لكل من له سعاد أن ابن عبد الله سوسياد كرم منزل الكتاب أبدا يقوده لمن به تحبدا إلى الذي عاش الكتاب

الإطلاق محمد عليه أفضل السلام مع صلاة جاء بأفضل الكلام سكى وقلي قارئ القرآن يجوره للبسر والأمان سكى وقلي قارئ القرآن يجوره

0: كل مريد
1: بي يلاس فليدم تلاوة لخير ذكر قد رزم أجر الإله والجزاء والصواب ينهو لمن يقرأ أفضل الكتاب لكل من يتلو الكتاب في زمن الأمن من در الآدي والفتن كتب باخ أنسله القرآن.

ربي ذلي بسلام تقبل مني بي علي نهم الأفضل بالآل والسحب سوي الأمان يا من كفاني درك سيطاني اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم.

من الشيطان في كل موضع وفي الأوطان. قراءة القرآن أمن من لئين ومن شقاوة ومن مكر المعين. ربي عبد يقرأ القرآن وللجنان لا يرى سمعانا. إن تلاوة الكتاب ملك وهو لمن يبقي نجاة فلك.

0: مع الأمن.
1: بركة القرآن، بركة القرآن، بركة القرآن فاخت صنع خاره يفوز أيس أنا. بركة الكتاب تامي الخارئة مما من البلاء تكون طارئة. كنس الكتاب ليس يفنى أبدا، خاره ليس يلاخيك أبدا. إلى سوى خاري يقصد اللئين يسوقه لخيره طرد المحين لقاره.

0: تدخلت لله صلى الله عليه بالتعليم قد علاه أمانة المدار قادت إلى ما لم ينل غيره من الإله تبلغ أمد بن عبد الله ساق لغيري كل قال الله الكذب دغى لغير رسل من مغاوب وغباني بالأمن قيامة الوراء لغير رسل على الجميع صلاة المرسلين تدمان ما تبلغ قد أمرا بين دغى لغيرهم فاتمرا جواز كون عرج الإنسان لهم معنى جسم عسسان جواز كون عرج الإنسان لهم معنى جسم عسسان إيماننا بالأنبياء أجمعين مما يزاد لغيرنا اللعين إيماننا بجملة الأملاك يورث ناتكنا على الأرجاء إيماننا بجملة الملائكة يورث ناتكنا على الأرائك عليكم الصلاة والسلام كما بهم لم يكن الملام إيماننا بقدر الجميل إيماننا بقدر الجميل أبقى لي المنى بلا خمر إيماننا بيوم ربنا الكريم فدالي فتى مبينا لا يريم إيماننا بكتب فاتن سماء ويبلي كفا وفيدا وقسما يحسن لا إله إلا الله محمد أرسلني لهم عليه بالآل ما سب الكرام أبقى سلامي ربنا بلا انسرام أقدي وقولي وفعلي قلقي أذاك غالي والكريم مطلقي والكريم مطلقي عزمني الله من الكدار في هذه الدار وتلك الدار لم يهني مكر ولا دجال ولا شرار بالفساد جار وجود من وجوده قد أوجد العالمين ليقال سجد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما هذا أوان سرع به هداني الله قليل الخبيب وانقاد لي منه وانقاد لي مرون وصبيب إذا تفكت بدت لي غيب هداني الله وقليل الخبيب وانقاد لي من أمر وتبيب إذا تبكت بدتني أخيب ومن نخو درية لنخيب دب لغيري جوج القحار إبليس بعد ما له انقيار إذا تلوت جرت التلاوة لي ما يزيد كلك لي خلاوة أدب كل عائق لغيريا من الجنان لي يصفي ميريا ولا لغين ولسوايا ماما ولا هو الباقي يقود النعمة إلي قاد الله سرا عظما ولسوايا سب من تعزما نبني الباقي بسد تنتبا وليس ينعوني غرور أو مبا سراد سائما عن الفضول دعوة للأفضل عن مفضول رداء إلهي الكريم أطلب في كل شيء والعدال خنب ولدد لسان هاربين إلى سوى النحو ويغلبون علمني العلام تعليم العليم وليقعد في قلام العلوم يقعد لعلوم من تقدم ومن تقرى وتعلو الخدم بعطس واللسان في اللغات بالعرب المزاد البغاد أداني له قليل يا لبيب متغنيا عن المرقي والطبيب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله جل جلاله أجابني القريب والمجيب وابدني بالمنى يجيب أجابني القريب والمجيب وابدني بالمنى يجيب أجابني القريب والمجيب وابدني بالمنى يجيب لوجه على كريم ساق مالا يبدأ لي لا سوى من مالا لي ولا يرد لي أبدا وغيره في أبد لن أعبد هو الإله وهو الرحمن وهو الرحيم من أولي الأمان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم عندك وعند الملأ الأعلى بأني عفوت عن النصارى والمتنصرين وبأني عبد وخليل وحبيب لك يا من كفيتني جميعا يا من لا تقضى سنة ولا نوم يا سميع وبأني قديم وخليل وحبيب لو صلى الله تعالى عليه بآله وصحبه وسلم وبارك من يوم سبتهم وبارك من يوم سبتهم الذي أخرجوني فيه من جلف إلى يوم أدخل الجنة الذي وجد المتقون يا من تقبل مني ما كتبت من ذلك اليوم إلى يوم خروجي من الدنيا بقدر زمن ذلك وجعل ما كتبته من ذلك اليوم إلى يوم افتحالي من الدنيا أحب إليك من غير القرآن وغير الحديث يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعاذني المانع من كل لعين بقدره فقد حبذ المعين عادات يدار عبادات لمن لو البرايا والفعال والزمن وجال الباقي الكريم الكرما فلا يزال أبدا مكرما ذلك فضل الله نعم الله ربي ولا إله إلا الله بالله ذي الدارين عز سرمدا وقد أعاذني به بأحمد الله جل أعد الله الصمد الذي هو الإله لم يكن والدا وليس ولدا وكان لي بما تاب الخلدا سقاه من لم يهوني قد كذبا لو كتابي راديا عنه وعنه ممكن مديا قد خلاص من حيث عنه لخو كتابي راديا عنه وعنه من قدمتي قد أزمت وحيث عني أبي رسول الله كل ما سهى يا من بي إليك سيري أنت من الذين قد عاد كل يام يا باقي أن جعل كزرا كل يام نفيت بالقدر العظيم كل من بارتني عن ذرري يا ذمن أغلقت كل من قلاني في البصر وبساتين ذابت ذابسر لقيت عدان قلوني برام باب ذلت ولا قيسر سقى ومن لم يوني قد كتبا في لوهك الذي يفيد الكتبا ينقاد للنيران من لم يهوني مقلدا في جنازة لوني تواف من لم يوني بين الضريع وبين دقوم يكبكب السريع تواف من لم يوني بين الضريع وبين دقوم يكبكب السريع أمين كل من قلاني سرمدا أمين نايحن يديم كمدا نبي الذي لم يوني نفي يدوم بإذن من جعلني خير قديم إن الذين كفروا وماتوا ولم يتوبوا فلهم غمات لهم عذاب لا يزال أبدا بغجل من كفى العدا والزبدا ردم كايد العدا إلى العدا باك كفاني وكب من عدا جرل اللعين والعدا لغيرهم باقي مكيد ني يديم ميري يجر من لم يون الله إلى غيري وليجر أمنا وإلى مخاد وجعل عين للمعين وكل مكرين فخبت المعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بيقي وجهك الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وقبض الشيطان والمفاسد أن يتوجه إلي أبدا وتقبل مني قولي هذا بسم الله الرحمن الرحيم براني القدوس من عيوبي نفسي ولي قد من غيوبي سلمني سلام من ملام بالمطبع وقادني كلاما ما جنوب الله محو نفاقا كما كفاني بالنبي نفاقا أتى صلاة الله والسلام على الذي له به كلامي لي يقود الله بالمغتر ما سمدا يكون ذا تدار لي يقود الله منه بالنبي ما لا يره أقرب وأجنبي أداني الذي عاد المنتبذ من أهلها بصناعة منتبذ إذا امتدعت المتبع ولا اللعين بكيده وقد كفاني في المعين ليس له توجه في أبدي لي يا ربي قد كفاني كبدي ربياني من له سجودي إن ذوي الجد ودام جودي قدم مواهب الكرام ترام لدى تغربي كفاني سرام مرح النبي المطبع كفاني كل عدو بعدما شفاني إذا امتدت واتاني منه ما تجي وقد رديت عنه نبى رسول الله صلى الله عليه في الآل ومن والاه العيب عن توجه إليا والله تاب منيما عليا لو مدى بي من سوى الرضوان بلا مسقط ولا عدوان رضي عني من لو ما بعد متبيا لو قد قد عد وتنوالا لا يراه كل من عاشتهم ولا يفارق لمن يقعدني الباقي ويابا لا ترى في أبد وعند غيري لم ترى محمد براني من العيوب صلى عليه من أباني بالغيوب أنت إلهي وأنت المدد يا من كفاني كل نافر جهد أبلي بحقك والله أحد كوني لديك يا كريم يا أحد دعوتك السنة من رأس الحرم وبدا يا كرجال قد كرم أقبل لي ما اقتتلي من جمزتي إلى جنانك بخير ندسي رفعت ما كتبت من أزدي لمزد والأجر جافي بمزدي يقود لي رئيس جملة الحرم إلى انتهاء الحرم فضل من كرم بإذن الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما الله جاري أبدا والله على ما نقول وكيل الله جاري أحد والله الصمد الذي وليداه الله جاري أحد والله الصمد الذي هو ليداه له كتابي كل سار وسنا ومالك لا تعتريه من زنا لتب والد ولز ولدا يا من أداب ومري والبلدا أكبر كل ظالم سجاني إلى سوى نحوي بالمجان بالغين لسوى جنابي بحمله وظفره والنابي لعل غزيز لزوايا المجرما وقاد لي من وجدا من كرما الله ربي أعد والله الصمد الذي بدأ له سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم كتب الله تبارك وتعالى أن الناظم أجل قصيدة جاتلق والله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة والله تبارك وتعالى الرحمن الرحيم أكرمني الرحمن والرحيم وانقادني الإكرام والترحيم لجاري الرحمن والرحيم قدم صرفت أمري وأمري فقد رضي عني الله والرحمن نعم رحيم قادني الأمان حبي لله وللرسول وللكتاب يا قاد سوري مد للرحمن والرحيم ما يقدر بلادا مؤمما أكرمني دنيا وأخرى الأكرم وللجنان قادني المكرم نداني الرحمن والرحيم من مكاري الدنيا فبشكر غمن إلى سوى نوع دغى مكاري أخرى إليك وإني جاره لمن هن يضر في دنياكم ولا يرين يضر في أخراكم ربي يا رحمن رحيم لم يزلي أني وقاد اليمان ونزلي أبي للرحمن والرحيم لم يترك أدميا خواجهاتي أو ألم يسوق جملة المكاره لا غير خياتي من أدامني لا مد للرحمن والرحيم ما لي بي انقادني ترحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا تبديل لكلمات الله والله على ما نقول وكيل بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كما وهبني خير كل شر بلا شيء من الشر فيه ولا بعد والله على ما نقول وكيل محرم صفر ربيع الأول ربيع الثاني جماد الأولى جماد الثانية رجب شعبان شهر رمضان صوال ذو القعدة ذو الحجة من القديم إلى المقدوم ميزان لا يتغير كيل وميزان من القديم إلى المقدوم ميزان لا يتغير كيل وميزان أبنا برسول الله سيدنا محمد ليف إذار أوزان ربي كريم جميل كان لي بردا ومن لا تدعي محيا يا ذان رسولنا أمد مختار قدمه مغنى كريم بما لم يدري إنسان ملت يوم دعوى من بي قدما والدانن في الدار نعسان صلاة باق قديم لا نذير له على الذين قاد للأصابر الدوان ورسلاة بتسليم إلى سند لو جنود سماء والأرض عوان رد الذي أما عداو النبي لكم مغنى عليهم لو بسبب معوان رام القوارض والقيرات وهي جرد إلى قيار الوراء والجري علان بعد وسوء بالأسواء جملة عام والبعض ماتوا وبعض بلا ثلان ينفي ويجلب ذا قجر وذا أدب بالضر والنقر والبيضاء ميدان علم وسعي وآداب ومكرمة أما لا تاج بيضان وسودان إني لا أحمد ربا لا شريك له على الذي عبى نور وإيمان لله حمدي على خير الورى وعلى أسابي من أوه صدقا وما مان إن رسول لطيف يتدى بهم وفضاه سخوة قد أنوى غرمان وجد ربي بخير العالمين معنى وانقادري من تبصير وإيقان وعليت خير الورى في البار زاق دمهم والبر وانقادري نصر وإيقان لم يغب كون رسول الله واسدتي وان قاد لي من دون الريب بران رابط جند العزيز البر في سفري وكما لي لم تجد يسان باء المبارز بالعارين مفتدحا بين النصارى وفيه الكل تعان يقين الله ما قلبي أبا أبدا والقلب من إله للك يدعان علمت أن إلهي لا شريك له وإنني من نفي الإقدار مدعان اقدارني الله كوني أبا وكرما قديم من لي في الإقدام ديوان للمنطقة قد إقداما بلا ملل في البر والبر والأكوان وأكوان سلمت أكلاك الأعداء جملتهم وليس ينواجنا بدار قوان الله سان جنابي عن داه من وليس ينواجنا بدار عدوان نفس سقالي سوى جسمي مؤمر بالعلم والتعي والديان ديان يقودني كل يوم من مالكي بسرا وليس ينخاني ذات دار نسيان جميع الأنبياء وتقري للجميل بلا نهاية والوداع للدار بسدان مد المنزل لي ذكرا أرتله ودعنا فيد سماء الأقل تغتان الله قلني وهبين سرمدا وله كل بذكر نكيم وهو قران دعا لذكر وجور ما وجه يدين من فضل باقي وقلبي فيهم الآن الله أكبر من عقدي ومن عملي وان قاد لي منهم ما لم تغوي أوثان الله أكبر من حالي ومن كلمي وقاد لي لهم ما يخساه سيدان لو كتابي والتخمين فارقني وقاد لي ذكره والجند جيران واجهتني بنداء باقي له كرم يا من قضى عمري ما في خسران لقد بين الفجار كلهم كن الكرام معي الجيش مكان الى جار رجال الله والكرماء وقت الجهاد وفي الاعداء يتخان جزاكم الله خيرا لا يفارقون كما بهم غاب كذاب وسجان مد صلاه وتسليما وخير رضا لآل بدر وزر ما في مجان أجب يا باقي بجاه المنتقى لغير ذاتي مدبا ومتقى دللتني بك عليك يا قريب وقلت لي ما ودعه كل غريب إليك قلتني بالمختار وصحبك وجندك الأسار أجب يا مانع كل ضر إلى جوايا وقبل دبر لم ينخني اليوم وبعد اليوم ما زاني وبين بعد قومي سلام داد كل من نغى دري ولي من قد قود المنغى إلى نبي الله يقود صلاتي مع سلام مجيب نقلاتي نبعد يا عليم يا حكيم كلي وللقاد بك تقيم يسل يا لبدر الكرام جملة ما رام بلا انترام هم الغزات وهم القمات هم اليوت وهم الهمات تسرهم بلا انتعان ورفي فكان لله مع الضرب رافقني الرجال والكرام في الله وان قاتلي المرام جادلي الله بما يقبضني في عتوايا ماكثا في وثني بعل بدر قاتلي الله المنى في البر والبر وخز الامنا سيدا لله واسعد الورى بانه قاد بهم نسورا فقال الاعداء كون احمدا وسيلتي لخير بن حمدا ولمن اراد ان ينقدما ابرمه من ضيفه لم يدما ولا بغيري ذو كفور وفسوق ومشرك ولي يطيب بقصور أزب ربي اللعين لسواي بعد خروجي ويبتغي هواي لم يروني بعد انقضاء الخبز كحزبه بل هروله بالعبس زب لغير الواحد القهار سوى خواه ليل أو نار وعجبني إلى جنان الخير ولسوى نحو يا مال الضير إلي قاد الله أجرا وزنا مكد بي أبدا مستحسنا لا ينتهي لي نهي أو عيد لي ليلة القدر نهاري عيد قاد لي الله تعالى الأعظم ولسوى دعما تعظما عزمت وجه ربنا العظيم فابدا لي كان بالتعظيم دلني الله على محمد وقادني احمدنا للصمد اداني الله بروح الامين وبكتابي واحمد الامين ترزي عن الغضب والضلال دلازم الوداع مع الخلال ذكري وسكري نفيا قتاليا الى سوايا لا زالوا تاليا وجمود بالله مع التلا وقادني رب ورى الخلام اذا كتبت تدعس ربنا وسبح الجند العزيز في البناء لقنني العليم والخبير تلقين مغني الاجر كبير عبد ذكر الله في يدي وفي قلبي بلا زجر ولا مخوف جادل الوخاب بالمتون وبسرائب ما خلفتون جادل الرزاق بالحلال بلا حساب وبلا ضرر عدم ما ليبني من الضرر الله ذو العطل المنيب الدرر لما باقنا عن ثلاث دندق على سبيل غرقبان المدق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما يوم الأحد جمسة مدخل صدق في المخل الذي يختير له أن يسكن فيه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه يا من نصر علي بركات قولك يا باقي يا جميل هذا قلب الله كتب الله تبارك وتعالى أن يوم الأحد الذي كتب فيه هذا كاتب يهدي معروف محل الله تبارك وتعالى قبيله كل ما صدر من كاتب هذه الحروف من غير دعوة بدل هو مكانه أكبر الباب بلا إثبات شيء مما نقاه عنه أبدا وبلا محوزين مما أكبده له أبدا وتحقيق ذلك من يوم الأحد في رمضان جمسة الذي وابله في جميع ما كان يطلبه فيما قبله ونهاه عن ذكر الأعداء بما يسوء أو يضر والله على ما نقول وكيل هذا خلق الله ديتي من الإله والنبي تبدا ياتي وصفت نبي إلي قادة الجمال بدلا ولسوان ويساق الجدد زكا وعقلي قاد مثل الوحي بما يقود لفؤاد المحيي ذكى وعقلي قاد مثل الوحي بما يقود لفؤاد المحيي عيا على مدين بالتاليف وفت بالمخفي والمألوف قابة نوان من إلا يوجه ما ساني وبسلي متجه ليتوجه سواه والأمن ولا يريني غير ما سر الزمن عاد لي الباقي ونعم الملك مقدار لي بزيد مملك أنا لم يعد الأراضي والسماء فاجر وبي كتاب والسماء لوجه الكريم أعطاني الكتاب مزاد عن الغير ذات العتاب لي قد رب الله ذكرا لم يرى لغير ذاتي ولغيري لم يرى أجابني البديع عام جمسسين بعدما من بعد ما قاتبت من هيستي والله على ما نقول وكيل هذا خلق الله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وزاد لي بخروجه بقولي تقليت عن سلاحي تخلية الآية الكريم الأكرم سان الحياة عن الرمرم ولاني الله عن المناكي ولم يزل بآمر وناهي لوجه الكريم بارك المبيع وقادني برمضان وربيع لو توجد سنين ذا خمول إن عداه ومحاني الخمول يقودني بالاقتراب ظاهرا وباطنا من يقود طائرا ترجي عن المسير والفجار تسكين من أقنع بفيد جاري علمت الأبرار والفجار بأنني لذي البرايا جار ناجاني الله سنين وحدي مطني أنبيانا للجحدي سلب لي منافع المباحي إن جرعي داو عبد رباحي لي سلب الأسرار والأنوار إن سواه منفى البوار علمني مما يشاء علما ساق لغيري جقوة وظلما يقرأ ولم يدل بالأكرم أمري وسانني عن العرم رمي وأدخليت بأسمانها بلا فسخ ولا إقالة أبدا والله على ما نقول وكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله
1: fukki minute mo def ci japp fukki minute mo def ci japp fukki minute mo def ci japp fukki minute modé ci japp 50 minutes modé ci japp 50 minutes modé ci japp
0: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما هذا مفتاح النصر في دعاء ليلة القدر الحمد لله المجيب ذي القدر من قد سنى فضلا بليلة القدر الحمد لله المجيب ذي القدر من قتنا فضلا بليلة القدر الحمد لله المجيب ذي القدر من قتنا فضلا بليلة القدر معظما لسانها في الدار عدا قدر خيرا من الف شهر ثم الصلاة والسلام أبدا الذي خير البرية بدا محمد والآل وصحبه الكرام ما ظفر الداعي بأفضل مرام هذا وإن اليوم زدت امتاري من الكريم كل ما أوتاري يا ربنا بفجر هذه الليلة فاترنا عيبها واسمع قولتي يا ربنا بفجر هذا اليوم أدنو أماري وأمور قومي يا ربنا بفجرها في كل ما يدرني وجه وداي جنال سلما يا ربنا بفجرها في كل ما يدرني وجه وداي جنال سلما يا ربنا بيمن الجنان أبلي وظهرني الجنان يا ربنا بجاه النورين أبلي وجه أمتي في الدارين وادلق بنا نجا نجاح وفلاح واجذب قلوبنا لذود وصلاح وأولنا سعادة تدوم والفضل يا من ملكه يدوم وتلينا قرى صلاة وسلام على الذي من دوره دار السلام محمد باب الهدى نافر دا نائم دا جالد جامد وردا والآل وصبي ومن لك دعا ما أبى بالفجر العظيم من دعا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما خلق ولا خاتم لما سبق نازل رقب لقي ولادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدري ومقدار عظيم صلاه تنشر بها علي ابدا بركات قولك ليله القدر خير من الف شهر حتى يكون امري كله كليله القدر مع طول امن يا رب العالمين لله حمدي وشكري سرمدا

لا توجد بجاه المصطفى صلى عليه بسلام وصفا عبد الله واليوم من العيوب وهو الغفور العالم الغيوب عدل الغفران والرضوان وحي بشر بي الاخوان لقوا كتاب قائلا وهو الكريم ومن قد رجوت فوق ما أروم قد يرقد لي بكن فوق المراد بلا حساب وفب بي المراد دعوتك اليوم وأنت الأكرم النافع المغني الذي يكرم رجوت منك اليوم تكريما يدوم فليأخذ رجائي يا قديم أباد في الدنيا وفي أخرى كونك لي فليسخ بسرايا يا من له الأمور والأفعال يا الله يا قدير يا فعال رديت عنك ساترا في الجمعة فمن الجنان هب لي توزعا رديت عنك ساترا في الجمعة فمن الجنان هب لي توزعا مدعياتي في رداك الأكبري أما هو بصغري وكبري نجد خيبتي من القتايا بالمغي وجعل دمنا عتايا نجد وتخيبتي من القتايا بالمغي وجعل دمنا عتايا إن غابي وذنوبي اليوم ودقني غير رضا ولوما لي بدل عيوب كل غدا رجع كبيرا وتدم لي رغدا فجاءتني امسي بما فاق المنى فاليوم زد وضمني للامنا سكتك اللهم في الغتراب بالقلب عد الماء والتراب أبليك ما لشكر بالجنان والجسم في طبايا للجنان رد الأذى عني وقلد خيري وزق صلاتك لوزن خيري بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما وجعل اجل بيتا مغنيه عن كل داء بشفائها ومغنيه عن كل دعاء وعن كل ما يطلب بسم الله العظيم امين يا رب العالمين شهر رمضان سر يا ربي الاول اليوم شهر ربي اخر سويدا يا ربي اني كان سيدا اداني له هدايه النفت كل سقاوه وكل يسوت رفعني أقدام خيري رزري رفعني بي وافقت كل مرسلي رجوات ربي وحقق الرجاء ولي العائق ضياسا أو خرجا ملكني له حياتي مطلقا كل يدي عبدا قديما مطلقا دم قايدي وقولي والعمل وقل قيل ما بي ظلما أجرى ترث بالصيام والحج والجهاد والقيام نعيد أفعال جميع الصالحين في كل شيء مذاقر في ذحين سبحان من يفعل ما يشاء فيما يشاء ولو لم شاء رد المكاري مع المفاسد لغير ذاتي عاتمي من فازد رفعت توحيدي لرب العالمين وقدام داخلي لأحمد الأمين يقعد لله الكريم والرسول في كل ما يطر مني خير رسول ردت بالله سوى رضاه لغير ذاتي ورضا أمداه بقى ربي يا خالد بيني.

0: যার পূজার না, যার পূজার না, যার পূজার না, যার পূজার না, যার পূজার না, যার পূজার না, যাপু মই বাই লেখ বাই নান চিবক্ত বিঙ্কর বাইয়ে যাপু যার না যাপু মই বাই লেখ বাই নান চিবক্তিঙ্কর বাইয়ে যাপু যার না
1: ينقاد لي ما دام ربي باقيا ما سرني ولا يزال باقيا علمني العليم ودعاني من عجز عن وزواه ولا من رجز ارجو زدي اعتذر اصعبت ربي بيا يا رب لا وقل لي حبي لبان ان لا وزنات احد وكان لي بقل هو الله احد أديت عند الذين جحدوا قبل وزاد الذين ألحدوا وأجاني جزاء والأجر وليس ونحو ينحو الزجر وألاني الله وألاني النبي بغيب ونقرب وأجنبي للمنتقى من جلبك يرمد أبقى سلامين كما وثمد لله رب العالمين سرمدا حمدي على خير البرايا أحمدا يجد لي ما لا يزال شاهدا ولي زور غدا سوائدا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه عني في كل سر عدد ما خلق وعدد ما تخلق اللهم اجعل الدنيا والآخرة شاهدتين لي بأني عبدك وخليلك وحبيبك وبأني خديم عبدك وخليله وحبيبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما يا معرفة بلسد يسر لي ميسر عسيري مقدار لي بلا مسير يسر لي ميسر عسير مقدار لي بلا مسير يسر لي ميسر عسير مقدار لي بلا مسير واللعين لسواي مدبرا بما على الدر يدوم دبرا مغاد وجه المكاره اليام باقنا باب ذكره وهو اليام أنا رديد وعني راد بلا مكار ولا مراد رد لغير جاد شيطانا من تيب الممر والأوتانا رد لغير جاد اللعين يسوق لخيرنا المعين أديتي من الإله والنبي كل يدي صفت وصفت نبي تفيق أدنى قعد والإنغام قد بالي مال بعام بدلي اليوم برب خيب أعاذني ممن خلو وخيب لا يتوجه لنحوي متعب أني ما حد مكاره وتعب سعادتي بغير محو كتبت وكوني العبد القديم قد انتبت سكر لي ميسر العسير مقدار لي بلا مسير اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفني جميع المعاصي في الماضي والحالي واصلني من المعاصي في الحال والمالي آمين يا رب العالمين ولي في الخط ما ليس يكون لأحد يعمل وكن فيكون.

أنا يميني أنا ذنب بفعي هداني الله وزحزح إلى سواه ليحب زمعين هداني الله وزحزح إلى سواه

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. هذا مطلب الشفاء في التوصل إلى الله تعالى بالمصطفى صلى الله عليه وسلم. حمدا لله.

ثابت وفاز بالغرض محمد طبيبنا الحكيم أزكى سلامي ربنا الكريم والآل والصحب ذوي

مكان الشر وأنزل العلم مكان الجهل وأنزل الجود مكان البخل وأنزل الغنى مكان الفقر وأنزل الشكر مكان الكفر.

في قلد الأرباب في أبد وأتجي من وجه الخير ممنون إلي قد دوسها بين وسط عني هل المراهي

بیاوری شاخ ما قرفاق مسلونی حلا بالقادر بری رد دخنا وجادلنی بیعشیش من فملونی ناجدو متقیدا وواشو کرم وقفل ان قصصا وادی وسنونی یا الله یا حی یا قیوم غث بیدی وصم جنابی بسر من کمکنونی انت العبد الذي يعطي وقايته فلتكني كل مخلوق يخاصيني نجدك اليوم يا من كنت لي كرما يا مغليا جده بلوى ينسيني أنت الكلمة التي تؤتي بلا سبب يا قرضا من زفا كل بدخين سبتني يا ابنى فاقبصك نود به استابت النون قبل الفاء وسين سبتني هم فاقبصك

يا من غني على تحميدي وتنجيني لدانكم رداء لا يفارقني ليرلتم على سقوم

عاسني وهمان من هدايا معا ومن مريد رجيم كان يحويني نما الأبد لزيما ما تجر به أجرني وقراقني بتليني هني جلاس لمن كان تحوقني وبالهدى جل لي حقا بتبيني ما قوم بلدي كانت تسلسلني ولي عين

توجه القلب مني بشكور لها بقمة المصطفى وصوف يقويني حلي سلاب تغلب بجملته وجادني من تقريبا بمحسوني ليهب كونك وغاب المنايا معا يا خير مهت بإيتاء المقاصين يلا يا رحمن سقراني ما هي لي دون كسب قير مشوني يا قير بر به من حبل عبد قزا الله يعذب في بالمواثين وجيني والدتي ووالدي كرما وعني يشيما قيرا بدم سيني هلا نبي سلم دخلني بالهنا يا من كفاني حتوا كان يغسيني لك سنا وردا.

وجه الذي أرجو بلا كلف وكبع أن يفجارا تلاقيني أن القدر الذي لا سيء يوجده فر البقار كلي كل لدهاقيني لير البقار جمال قسل سندا ثم وبكما وهميا كل مجانين دعوتك اليوم يا قهر يا ملك يا من سكر له والحب يلنيني يا قلم القني لا شريك له في الملك.

علي غضب الفتية الرم وجانين يا مالك الملك يا من جلهم ولد ودلي سبيل بجدرا وشانيني وجهلي اليوم أثارا تلاسمني وتقبلي كل

من الحياة ما تلاق من غمر وطي قلبي بيقا وتمكيني لكن زرافي بقرآن رتله وبمدداه رسول من كمامين

إن كنت ذا وتر أو كنت ذا وجل ناديته وهو يغنيني ويحميني توجه لفي للمقام بلا إجالة لجهاد إسامي وفيني رب يجل

نبت صورك في اليوم يا سمدي يا الله وسلحين قبل الراء وصيني يا من يكمل ما قصى بلا سبب كوي المراد وليرد ما يقضيني بتي والجذب حول سولة دنانا يا قير مخن برمب قد يقليني بتاي بالجد بحلي وسلطنا يا غير مخن المرب

حبوتني بلصيقة فاخم اللبتي فلتك مني كل هين كل ملعون من يتقبل وسيد سكري وسيد مددي ويا سكري يا بصرة هورك العين توجه الذي دعاه من حمل وبالمخال وكل سيدك فيني كفيتني شمعا والحر يمسي قبن وبالكتاب لفي أن

نبيك المصطفى بسرين معا وكن بكن لي في باد فمكنوني سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام.